0: يا نجمة بس نجمة ارجعي لي فولا نجمة يا نجمة فولا بس ارجعي لي ارجعي لي ارجعي لي يا نجمة ارجعي لي يا بلادي
1: يا نجمة
0: كيال
1: الصبيان
0: شكراً.